0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.